0: وفين كلان بار دخان البيت سلف تشنفو وين ذا بيلدينغ حيت سلوى لا برادا نقلع مك نورو ما ردير
1: بلوك بار
0: كومي ذا كلب حاشي كلو لند هيرت هت سنفو واش كيدي دانسالو فنيت الا سبرينغ اكلانا يمبالا سبرينغ اكلانا